0: بعدها
1: ان شاء الله تصير كال ان تجرب ان شاء الله.
2: Let me know how you go.
0: Yes.